0: écoutez Radio HDR,
1: l'Obix de culture.
2: انتو عم تسمعونا على Radio HDR, مزيج الثقافات.
3: Radio HDR,
2: c'est sur le 99.1 FM. بتلاقونا على 99.1 FM وكمان أونلاين على موقعنا راديو HDR.net.
3: راديو HDR,
2: مزيج الثقافات.

0: تكوتي راديو اتش دي ار
1: لو ميكس دو كولتور.
2: انتو عم تسمعونا على راديو اتش دي ار مزيج الثقافات.
1: راديو اتش دي ار
2: سي سور لو 99.1 اف ام. بتلاقونا على 99.1 اف ام وكمان اونلاين على موقعنا راديو اتش دي ار بوان نت.
1: راديو اتش دي ار
2: مزيج الثقافات.

0: راديو اتش دي ار لوبيكس دي كولتور.
1: انتو عم تسمعونا على راديو اتش دي ار، مزيج الثقافات. راديو اتش دي ار سي سور لو 99.1 اف ام. بتلاقونا على 99.1 اف ام، وكمان اونلاين على موقعنا راديو اتش دي ار .net. راديو اتش دي ار، مزيج الثقافات.

0: écoutez Radio HDR,
1: l'Obix de culture.
2: انتو عم تسمعونا على Radio HDR, مزيج الثقافات.
3: Radio HDR,
2: c'est sur le 99.1 FM. بتلاقونا على 99.1 FM وكمان أونلاين على موقعنا راديو HDR.net.
3: راديو HDR,
2: مزيج الثقافات.